كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا وإن منكم إلا واردها